0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mengulur terus meringan beban sebenarnya bukan sekedar menuntas tugas orang lain, tetapi justru meringan beban diri sendiri. Karena di tiap pintu ikhlas yang terbuka, Allah akan segera buka seluruh pintu kesulitan kita.